مناكل في ماندوزو يخلي مولاتو من تحليم اللي داتو يا مولاتو هيا محبوبي شهد العمل عملت بي